تذويت تمازيغ تثبن يسرح زد الزمان خس حرش ثغوروات اوي ذاك يغرن بالتسني مغبل سيزدك تتسود اوي ذاك يغرن بالتسني مغبل سيزدك تتسود اوي ذاك يغرن بالتسني مغبل سيزدك تتسود اوي ذاك يغرن.